وعليل نايم على الفرش وحالاته مغيرة نايم على الفرش وحالات أيوب عدم